ليتني أمسيت في قريتي مع أهلي وأصدقائي. كنت أظن سأغير حياتي، ها أنا دا تحت الماء. لو سمعت كلام أبي وأمي ما أصبحت في هذا الحال. اليوم لم أحقق أحلامي وغادرت دار البقاء. واه يا الخلاف خلاف خلافه،